0: شوف اللي كذا ما تسد كذا ما تدرس السوق. شوف داك السمح المول شي ما ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: 100.3 FM, música sin tiempo.